ما نعرف انت ما ينالي هذا واحد من الأقوى كولابوراسيونيات اللي أتزستي ويس صبيح هالفوش تداون اثنين فلمكين أنا ستيجيا مع إيروس راماتسوتي دي كانت I belong to you وكيف يبزو الستة ونفس وثلاث منوتي اللوم الاثنين في الود ولورا ورا الويكند كيف احنا كيوت قالي هنا كالبي إيزي بريكفست جايت الريتور نايت وكل ورا النقص تجمع الجمال يديد كنت نتشلبر الفستا تزيتون انكمبلينين اكتجن اكتر فتيا كينا باكتر بهالدين تاروك ست Only it must have been love. Bonjour.

بكرة وحدتها بيونسي كنتي لما نعمل وحدتها irreplaceable for Beezy 100.2. speaking of irreplaceable أشين سيت نايت اللوم التايم تان التانا كانت السنة 2002 في يمن دي ما هرجيش في 2002 تا بيونسي actually if it's still ورا تا مش داسك البوت 2006 pero إنسين نيد لك شهاج اللي جات لي في السنة 2002 اللي لجا سي ما نستاشي ساتش نهودا لورا like I have to go back in time basically بيش دي شهاج نجيبا كيف كانت قبل داكو قد دومي بازكمنت وعفنا يدو لي like ما تديرش فوتشي pero تيك تتحرس من اسفل ينا عند أسما تحت قد دومي من الجمناستيك سو في 2002 جفيري ديجي تتحببتي اللي تبروفا جمناستيك سينا ساج قطما يسني تايت كاس pero ات ويا كنت لونا غابي بالي كالي كنا هنقولو ما شو شين او سبيتش لا شتاقت تاملوي اتويا هندخلينا وكل وكن هو غوستا جنوين عمنت pero كنم one fine day كنت نبراتيك او مورت بيش نقبس نسوما ننسيج كنت متيك مش سامر سولت anyway او جسمي جي فوق السقوف او فوق المت داك المت لخشون pero راسي جيت برا المت وقدومي حبات المدوم وبس كمان فتحت قدومي سوى لهم الجورناتا أتان دي ماركا سوى إما تسا إجا سيت battle scar it's my battle scar

ويتني هيوستن. من الشيطان ما ييدو لدي عندو الوهدة من لزيت نوتي طوال من الشيطان مش 13 يو 14 seconds. So by the way, مش just نوتي طوال, نوتي أوليين سوا one of her best songs ever dita Whitney Houston greatest love of all me Claire for base 100.2 at name filodu one of those songs di li zgur hemm ċans tismagħha fil-playlist tagħna tal-late night love and I'm kuljum laxa ta' flash jesa sija ta' filodu ħankomplu.

Will Song Hee. الجمعة أتني الجمعة تجا تجا مخي وصل الجمعة لك ليه عندنا كيف نبدأ جمعة جديدة تجيش حزينة يا لك يجي يجي يجي الجمعة يجي الويكند هاي ما أتنين ويرل أوف سنار ودتا إتا جيمز فو بيزي 100.2 مي إيكلير إيها قبلو إسا ودتا لباي سيفري سو سترونغ